لو غيابك أكا شو هني جواين يو استن برنامج كرواي برين يونكي أتلانتيك كرواين أديل ويونكي فنتشرز كاتون تسيانش بي إرواي يون تريك تانا إرواي يبتد فريندز ون فاميلي بنبوت سيو كليف ريتشارد ودي يبتد إل بي مي وإرواي ولي يون سيلينا كوميس ودي يبتد كو لايك تشامبيون.

برغم يعني و عب يغني بروغرام جيروين دي دي جيروين نغ فلم جوغرز باك كي آرتلي جيروين دي ابتن ايش هوتا ني جيروين آر كبي بالي تو كبي

0: تاع
1: محور الميزان
0: دي كابون ماي ماي سور كوا كواي او ريكويست هني
1: فيلم تقرا فيلم دير
0: فيلم ديل دي كابون
1: اه
0: ماي ماي
1: يعني تقرا دير غير يمسور لا
0: كارف ام لا هو هي ده هغني او بنت ما تشبي متا ده اي رواي في ابوتكي موشي ني ني ايا هاي ما ده ام وي اني رواي باي او بريا بريا نتا ام اني هم ني غار تشودا هي دي كامون ماي رواي وي بي كارف ام لا هو هي ده بنت ما تشبي بنت ما يبي متا ده ني او بريا بريا ده تشوا بنت ما ماي يي كو ابن ابسيا باي ني سور makro lulu tahun apa
1: wah kita rumah wan ba rumah wan pli nanti dia rumah tu tu ni rumah pok leng
0: nak pok leng ha
1: kam jo lepi tu war awa kerak untuk dah start itu
0: tak aku boleh tahu mah metem cim dia por dia pun tembak dia ni ruai ruai ibu cuci o pria pria nak film dia tahu mah absolut ini ruai tahu.